بسم الله الرحمن الرحيم. مساندة منها لانتفاضة الأقصى المباركة، يسعد مجموعة البديل للأناشيد الإسلامية أن تخوض شهر الثالث للقضية الفلسطينية تعبيرا منها عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني الأبي، وإننا لنخجل من أن تكون مساندتنا عبارة عن أناشيد فقط، وعذرنا أننا لا نملك غير هذا، سائلين الله عز وجل أن ييسر لنا سبل الاستشهاد في سبيله بساحة الأقصى مع إخواننا الفلسطينيين، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.